0: الوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
1: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
2: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا
0: جاوب
3: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح في السعودية
5: وانا فرحانة جدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
3: الا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
5: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
3: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
6: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
5: هذا تاج الراس تونس
7: يعيش
8: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
1: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
0: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: كيفه؟ عم بسمع الاذاعة ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: وخد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي؟ أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: بيبو
1: استاذ
0: ايه يا حبيبي والله وحشتني
1: انت
0: دول متخاصمين
1: لا متصالحين استاذ
0: دايما متصالحين
2: عامل ايه يا بابا وحشني جدا
1: انت عامل ايه
2: كويس
0: عامل لك مفاجاه عزيزو
3: تعالى عزيز
4: يا ريس
0: الدلع كله يا عزيز
4: الفل اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا يا بابا ازيك يا بابا
4: ازيك يا سلام يا حبيبي
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
4: حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

الذين ده طلع على بول بغير القميص بجمعة لبجمعة ولا تعبريه بجسمتك. بس انت تقلي عليه وبكرة يجيلك على ملا وشه.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر. وقف

0: ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: شو بالمره انت بلا فهم بالمره؟
2: لا وانت كثير فيك دماغ، يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
1: شو عم بصير معك؟
3: لاحظ انه بس عم بتصيبني لالا؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
1: هيك؟ فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
3: لا اله الا الله.
1: بعدين بعدين
2: ولا اخلاق.

0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: والله
0: ايه والله
1: ايه معك حق، ينزعجوا.

0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
1: سلا ما بدها الآن
0: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: my friend. This guy amazing.
1: الشباب
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
1: اطلع طلع انت لا تطلع.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منه.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت

0: شو طالعنا بالفنجان؟
1: شوفينا مرة بجنة فنجان. مين
0: والله
1: مين عندك مسافر؟
0: كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف تبيع. يلا دولارات بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: شو صاير؟ عطوا مبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعالوا مبصر لك.

0: ده بصمه بصمه
1: ده بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليكي؟
1: والله
0: عين عين حبيب جارتك.

0: هيدي على بيتي. مين ما كان يكون؟
1: مين ما كان
0: يكون؟ هجتك على بيتي على وصفي. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيكي؟ ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لكن كيف مدمعة. ايه. من فرح ايه؟ من فرح ايه؟
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله. نهار حط لي 10 دولار وفلز. Your

0: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate's Aqua Adventure Park, 04-555-666.
1: يا عيبي شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه؟ شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟ عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
4: صرت تاني مرة قلت لك ما بقى
5: تقوني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
4: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 فقط في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي إم تقدم ليلة السلطان سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي. ما احلى بجنن
1: بس شفتك انا.
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم.
3: كيف صال يطلق؟

0: يا زلمة ما بدها هالقد، ما لك هالغنية
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ماما والله مكسر مستوي.
1: ليك طيب وعدت تبيني.
0: طيب طيب.
2: لا لا لا لا لا راح بدو ليك.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: This summer with 666.

0: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
1: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس بتونس.
4: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله
5: عليك. عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate's Aqua Adventure Park, 04-555-666.
1: غيري كانت تركتك من زمان.
2: ما بدها الآن.
3: هاي شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك.
1: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هاي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وزارات سلامة دولية. يا عمي ازيك علي انا؟
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
0: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10.
1: باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة عني. طبيب جراح
2: قلوب الناس. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية.

0: قريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
2: هذا تاج الراس في تونس.
3: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
1: بدي اقول اسم الله عليك.
0: عم تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحب.

رايك؟ بتفكر الدنيا بقى ولا لا؟ عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: وقفوا، في شكوى.
1: شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
3: ما بدا.

0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: اشوف وشك.
1: لك لك لا لا
2: المسرح في السعودية
1: وانا فرحانة زيدا اني انتي هون
2: حبيبي
3: عم تكذب عم تكذب.
4: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
1: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف.
6: شفت لنا الأمورة.

0: ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
1: ما تخافيش.
2: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
2: ايوه بقى.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي ام تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان.
3: حلف في القمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف. كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس علشانه.
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس.
2: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.
4: يا ليل العاشقين.
2: للحجز والاستعلام 70

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: غير أي حد.

0: يلا نزار. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
2: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
3: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
2: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
3: نقلع ولا؟
2: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
3: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
4: طلع.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.

0: يبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بعيونك الحلوة.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني عشان اكبر
4: بجنن شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: تكذب.
7: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي.
1: هالخير ناوي شمّيت جسمي عطرو فرنساوي.

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي
1: بي جي إم تقدم ليلة الحجز والاستعلام 70 459 111

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أيام

0: لكتير من بياتنا صح له
1: باسبور أجنبي بس ما أخده،
0: قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية
1: المسرح في السعودية.
3: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
4: الا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
5: بيشيروا الاعلاميين
3: شو بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.

0: أبواق ميكيلانج الجزء الثاني تروم 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع
1: التميني أب طبيب جراح قلوبي بكازينو لبنان صالة السفراء.

0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: اطلع طلي أنت ما تطلي.
6: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
7: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: يسعد لي عين الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى
0: ما
1: واحدة.
0: أحلى
1: إيه
0: واحدة،
1: هلا أنا
0: أنا
1: أحلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها
2: هالقد عن جد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد

0: قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش.
1: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

0: أفضل احنا سوا.
1: يا عيب شو ما عليك، وحده غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوينك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

واحد. ألوان الزاهية الفاهية، ألوان العيد، الفرح بعيون.

0: كتلك المحبي بقلبه
1: هذا حبيبي ابني عشان اقدر
2: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
1: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
4: المسرح في السعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
3: الا زمان ما بربر
4: طيب الحديث
6: خبيت والاعلاميين شو
7: بيعمل ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئلة
3: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
5: هذا تاج الراس تونس
9: يعيش
4: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
1: بدي اقول اسم الله
3: عم تكذب
10: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
12: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: BGM تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني ترامب. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate Aqua Adventure Park 04-555-666.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروسي يلا اشتقت
3: لك بالسعودية. وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
5: بيشيروا الإعلاميين
6: شو ما هو عن حالة عشان هيك ما تسألنا.

0: جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي دخلك مسموح امسك ايديك
1: يا دكتك فيه عمش سيف
2: يا زلمة
3: شو رح تعمل لي؟ رح تجمع أصحابك مع أهلك تجي تزعلوا مني؟

عن جد ما بدها وفر حكياتك قدر ذاتك وعطر عن جد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنت
2: برب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف قلوب الناس سهل

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: وحشاني كتير وحش.
1: أحلى بجنة.
2: بس شفتك أنا.
3: هلا إذا إذا إذا في.
4: جاب.
3: هلا إذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح بالسعودية.
4: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون.
2: حبيبي.
4: وحضرت حبيبي.
3: إلا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث.
5: بيصيروا الإعلاميين
4: شو؟ ما هو عن حاله. مش هيك ما تسألنا أسئلة.
3: ملحوظ
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
7: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: شوف يعني شنو؟
1: لا
0: شو؟
1: شو بالمرة أنت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وأنت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع
0: شو عم بصير معك؟
3: لاحظ إنه بس عم بتصيبني لإلي؟

كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: ما تطلع انت، ما تطلع
4: فيروز لنا نحن، فيروز.

0: حاجات ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
0: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل، عايز اقول ميرنا جميل.
2: خلاص ما عاصم انا ما بقدر اكفي هيك، انا مش عم بقدر بقى اتحمل. كان كل حلمي اني احبك قدام العالم كله، والحب اللي بيعيش بالعتمه رح يموت بالعتمه كمان. انتبه على حالك.

0: اتفضل سيادتك تاكسي.
1: عم جوزيف
2: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
3: عن جد ما بدها.

0: ماما والله مكسر مستوي
1: ليك طيب وعدت
0: طيب طيب
2: لا لا لا لا لا راح بدو ليه.

0: حبيبي احنا طريقك.
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟ خدني يا ابو اعمل ايه؟
0: انا احمد السبع.
2: لا تاني تاني كات.
0: لا هو تاني دور سامسونج
2: كات.
0: انا عايز اتكسر.
1: اتكسر يا عم.

0: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park, 555-666.
1: غالي وحشاني كتير وحشاني.
2: انت وحشنا قد الدنيا
3: فروسي. يلا اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
4: لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
5: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
6: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
5: بس شفتك انا
7: هلا اذا
4: جاب
7: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح بالسعودية.
8: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
2: حبيبي
8: وحضرت حبيبي.
7: إلا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث
9: بيصيروا الإعلاميين شو
10: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
7: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
11: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
12: وأنا بعشق صوت الوسوم.

0: معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: بي جي أم تقدم
3: الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: استنى الحيولة مقلع.
1: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
2: لا اله الا الله.
1: بعدين بعدين
3: ولا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate's Aqua Adventure Park, 04-555-CCC.
1: Your secret hair.
2: لأول مرة Live TV Remix مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند ب
3: حبيبي وحضرت حبيبي
4: الا زمان ما بربر.
5: طيب الحديث
6: ما هو عن حاجة.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه؟

0: عن جد ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

0: جبال تبعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: هلا اذا
1: جاوب
0: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح في السعودية
1: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
2: حبيبي
1: وحضرت حبيبي
0: الا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث
3: بيصيروا الاعلاميين
4: ما هو عن حالك مش هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
6: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
2: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
1: هذا تيجي الراس في تونس.
2: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
7: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام.

0: الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي ام تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: هاي هتفكر الدنيا بقى ولا
1: تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تاكسي؟ تا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لان قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
4: اطلع طل انت ما تطل.
5: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
6: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
7: بي جي ام تقدم ظل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70

0: الدنيا
1: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
2: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونه المحبه بقلبه
0: هذا حبيبي ابني عشان هيك
3: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
0: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
2: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
0: المسرح بالسعودية
5: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
0: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
4: إلا زمان ما بربر
0: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
5: بيعملوا ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة
4: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
0: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
5: هذا تاج الراس في تونس
0: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول بدي اقول اسم الله
2: عم تكذب
8: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
2: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك

0: تعود على التأخير
1: دايماً.
0: فهموا؟
2: طب ما تفهموا يا ماهر.
1: يلا.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
3: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
4: يا عيب شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
5: ما بدها هالقد؟
6: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
7: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
8: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
6: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
9: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

تناطر فوت بمسروعك عالقلب. وقال

0: وحشاني كتير وحبا.
1: هيدا حبيبي ابني عشان اكبر بجنن شوي.
2: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا في
4: جيب.
3: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
4: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
4: وحضرت حبيبي
3: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
5: بيصيروا الاعلاميين شو
4: بيعملوا ما هون عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
3: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: بال ليه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي.

0: معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي أم تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأوليده.
1: بدلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذي تمارك.
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
2: قدام مرة بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني.
3: أكيد عم بيخونني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الأحساب
1: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
2: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
3: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
4: هذا تاج الرأس في تونس.
5: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
3: بدي اقول اسم

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوء الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: ونمشي كحيل مشتاق وبصبر حالي والشوق صعب.
1: يا احمد صبرني على السلامه. بس اصحى يا بابا.
2: يلا
1: بقى
2: قول حبيبي اقعد اكتر معايا.